0: برين دقيقة.
1: قوي يوكي إشكي ترسدان تيار لنديجان أزون قنجلي باشناسس تك چرم يمشاق ملي آياق كيما مخصي
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Butunjahon shaxmat olimpiadasida g'olib bo'lgan O'zbekiston terma jamoasi a'zolarini tabrikladi. Qurilish sohasiga 27 trillion so'mdan ziyod xorijiy investitsiya jalb etildi. Dunyoda 117 milliondan ortiq kishi majburiy ko'chirilgan. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: برين دقيقة.
1: قوي يوكي إشكي ترسدان تيار لنديجان أزون قنجلي باشناسس تك شرم يمشاق ملي أياق كيما مخصة
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Tadbirkorlar uchun haqlilik prezumpsiyasi joriy etildi. O'zbekistonliklarning Turkiyaga safarlari qariyb 17% ga oshdi. Poytaxtimizda inson huquqlari bo'yicha 5-chi Samarqand forumi o'z ishini boshladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada